أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي دلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين صبي شا أحمد التجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله جبو.

من وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من جناو بيال بند سنو مام آدم تبان defar ko bamu jek mu sol ci mom roham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lekke garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamu job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikko jaan musta am dangar rab wu sel la won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داكوكو نيني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي ديملوكادي سين خريف سين سوتي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شيخ أحمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هود نانيني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كيسانو توروي مودي ني سين نوخ دا فا نيوون نخ الثمت هو الماء القليل مودي ندوخ مو نيو ñu ne giir sa mout moy giir gi nga xamne seen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wayantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu ne salih mi so topé askanam mu ngi daytalo كي يننت يلا نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يننت يلا صالح مجي جدو كي جير جيني وقت ثمود ودي جير جيني خمنتني لن لنتودي سين mam beugna mak waw mam beugna mak waw ñi neen tamut turu nit la won ndax modi sen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو ثمود نيونيشي برب يبري في القرآن ليك مو نيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bo leko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aat gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aat ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aat ba nopi soga so kete giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñu ne kon fofu dañ fi déggé ni wa wa ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waaw gi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jeufandiko wa rek man am demba mo jitu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julidi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal عندك سين خريط أحمد صمت.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

0: الغيب.
1: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: كان
1: بور سخيل من كدالي
2: ها همغا برينا لو دال يوننت بي ديس لول شي موم يالا نتيلكو استوارو نا تونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci njub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci njub tay nak ñu andil len histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamne e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki bobu lañ leen ci waxon mo dine suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ciak bayam di Azara andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxon ñu gaday dem Egypte bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci lo yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yebal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjirin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم

ñu yebal fa yonent yalla lu du dara lu dul mbon gogu ñu nekké won ñu ne itam yonent yalla lut wona len daa lut qawmuhu ila al-iman billah wa khawwafahum 'adabahu wa hathahum 'ala tarki ma fihi min al-ma'asi wal-munkarat wa qala lahum inni rasulullahi ilaykum amin إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوتنلين ينسمو نيت ماغلن دي وو سي نين گم يالا ماغلن دي راغال لو دلن مويتندي كولو مبوغلم داخ مبوغلم متينا تي تارنا مو نياخلن سي ني باي موي اك ليپ لوغا خامتيني دين سيب نكو بگوكو مو واخلن نلن مان كات يننت يالا لا bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf walakin alqawm بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سانتوكو قرمكو چي جنيه جملين دي جنيه چيك لندمو كفير اك موي jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñoom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné réew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kepp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin إذ قال لهم أخوه لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال inni la'amalikum min al-qalin lolu la al-qur'an netli al-qur'an nena wa kirlut ñom de weddi nañu yonent yalla lut ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla yalla may yoni te ko wor la ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pawi yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey goor ci lolu ñawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné waye bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waaye yamuñu ci ndax mbonté gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu yaqtarifunaha dhalika annahum kanu ya'tuna alqaba'iha 'alaniya fi andiyatihim wa yaqta'una at-turuq على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل وأتنا به نيوم

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

هم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدلوكدي سن خريس سن سوبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنو تي كاتم يالا أكم بخم تي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي يجي سنتي اللوب دي دمون دي كوتي موم دي ساكو نجاقل تي موم دي توب سنو بكار تي موم ني مسلو تي يالا تي سنو ايو بكن اك سنو نياوتي في جف ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub dina woor ne yàlla nga baaxee

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني ندم دلو سينا شكاتونو يالا اك ما خم كي سن ايميسيون كلمه الحق ني عندي اك سن خريط دي جي باكو تبارك الله ني فاسيني وقتان كي يوننت بو ماغ بو ني واخ يوننت يالا ادريس عليه السلام ورب سبحانه وتعالى بكنا تي يوننتي مو جوخن تي تيريم بو تاد بي دي القران واخ يوننتي بي نيكو فاتليكول سما يوننت بو باخ بو ني واخ ادريس دانا لا نيتلي استوارام تي تيري بي ني تودي القران برام بي سبحانه وتعالى واخنا يونتي بي نيكو واذكر في الكتاب ادريس مونيكو فاتلي كل تي تيري بي سنا تونغو يونتي بي ني واخ ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يالا نيكو يونت بوبو ني واخ ادريس نانا نيت كو باخ لا وون تي تام دافون ناكو مودي اب يونت تي تام يكتي ناكو جوخ كو برب بو كاوي ادريس سيت لا تي يونت يالا شيث ناخ يونت يالا ادم موي ابو البشر موم لا يالا نيك بين امول نداي امول باي مو دكلون كو اجينا سبب تخ مو واتيكو تي كو سوف يالا جوخون نكو نجابوت باي نجابور كلا نيي بري بري كين نكو تي دون مو تي نيك يونت كوم موم مي شيخ fils momu maam la ci yonent bi ñuy wax idriss ñu ne itam moom idriss maam la ci yonent yàlla nuux

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكوش احمد تجاني ندو دلو سنة جسد اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جوليتي مكي دغلو كاتي سين خالد الشيخ احمد التجاني النو دغلو سين تي كاتلو يالا اك ما خم اندك سين خالد عبد الله جوك سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوله مبكي دغلو كاتي دلوتي نانتي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني الله يديكو دخل عندك سين بوك توجب

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دقلكتي سن مبكو شا أحمد تجاني لو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتونو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط بجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دبلو كدي سين خالد سين صبي شيخ أحمد التجاني داو دلسينا عندك سين بوك بابجا كسين إميسيون كلمة الحق.